ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.

أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: الحمد لله ان دوما نين نجلا عيسى موسى فرس كرام كتوم ولي Sai sa we fudo ko da sadin.
1: Ne zusani da ma wiza kwallada.

0: فيما ده إذا كان أنا كويس إلا مرة كرتين أو لا أنا وأنا حاول سريع في سنة كسرية جاو إذا كان تبي إن جاو سريع ده يكون أصله ده أمر أو كل إن جاو كده ده إسمان جلو أنا كده كنت أمين لك على كم سؤال التعزية ده على اللي نقول له عنقوة حر عنقوة سورة زمان ده أنت سما سورة ده سورة نيرة دي عند الله درا سنة أسنة أم لو جسنا سما سورة أسنة نكلا من يا ورا رجع
1: نكلا نكلا وشي أزنا غبيو أدي ما بين تورو ديما faida adema shi bawa de shi zau a nasha adedin bayan shi taida zisuduna ta nasmaro sandi amdo bulai de banatu amdoi sandi awa da sadin doi tupsana de banatu ya klan mana zina wa alaikum salam
2: andaru wani okili awa ba agwai mana jini goro kanali
1: ngila ba agwai nya fantin karnuma
2: kawiro ba wai mana zina ma hari samma hari ma shi okila laye dai ande ya wuro je ni mara fomi man duwa mu ko din na ba kuma shi mu aisa suke
1: a dai
2: ni ga lajin no wallo no ande kiltiyo ande samma kala kala jiya faca lawo yur jiya dar zo samma ai magare ki mine wana karawa har
1: a dai
2: dai kin den a wangala sulu ala koyo wanda ya wangai di shigi ya wangai di shigi ya ne ya ma kuma ande sa ka dan do sai za ki
1: a dai
2: wali an den kai kin ji kirma ai
1: ade
2: dai ngillaro ala kore tartin ala kintin nan ala andiro koyiro suduro ala koyo
1: amin ade
2: ngila kalewan chuno
1: ngila ushe kasaduro ade ma arami krintu so daji nan andiro play again ngao play yadin daji prescribe mar boturu goye konyen tanas maro kala modudo ita gattina dien

0: وعليكم السلام. بلا جندار الجوب
1: نعم كلي واسلين دوما نجن دانا دي ابوني مين
0: ارسام ما هو كرة كوشي بلا بون ولا ناتي
1: غلا با كرة كوتشي ابي قول لي مين كلا بيسكي كوي
0: جرا
1: بكتي
0: جرا
1: مارين
0: كا انجلا دور جرا نيني جرا يكو كلي جرين والله تيدا دان دو جاني كون غاري نوتو جانو
1: سندي كشانا
0: دي
1: اما كمان دي انجو بيسكي دوني دينا غورم غسكا دينا كشانا دي سوان دا رب سيم باو اما انجو بلاي او بكسا كناسر سوان دا دو
0: ان شاء الله فيلو بوكسا يكور ان شاء الله على سيريا كو زين
1: ngla zoro da jinyura askrin yana a harami karantu daji a zawalla india da gonya daji foro konyan futu a buron gulguna de daji kwa foro konya kasu daji chendero konyan konyan kasu chende den awado ne wakajin da lenyaru yana done karabka done dakelle galata sare de she dakelma done lard brazil karabka arsenal indana ma shidone shiro gabriel martinelli lan botin ma ada muradizina kurusha twin kla fam da jimilian fiak uskun nuda diawalan ada shima hawardo kurade ma karabka done shi arsenal te she tadanzu done dawo shiro baktin ma lard spain Martin Zobe Mendelan Botin ma are she tarada Saladin kla per million fitulur tulurialan. So she karabka doni Arsenal gultina ma are daji she taradone da kelma fu bakchin ma maradu zinayin. Tadai daji taradone fu tetas bakti nozina mada daji she twin so gaudone shi taranzu dau baktin ma gultina ma ada asladian daji kurade ma ta kelma dina karab kadone barcelona kuro ade ma kaza da lanza dina zabi hernandez botin ma ada sha daji kaza da labrin karabka da kelelar done nezala ne duro tudmailaro tudina araman nasa diyoye nezala ndin naptudone kaza dala karabka lardu nezala ne da kele duro shuro chado kurushi zabi gultina maadu saanze video arakunye na done karabka Barcelona ero biskia baksina kuru shikam lardu spenne ade yepulezina shi zabi adu shima kaza da ladone karabka da kele lardu nezala ne kin awwal mew kam suro kaza da ladin sau shi kam lardu done nezala ne du shi kam lardu nezala ne gi kam bo soro shi lardu nezala ne adu kaza da lagojin ma kam